رغماني نسين النهر أقول أهل ورانك الوق أزن أسجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدق.